0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM
2: من ليوى حيث يثمر

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام.
2: أبوظبي اف ام.
3: هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

أكدته وقلت الحب مع غيري لأن قط ما ذغته وعهدتك بعهد الله وصنت العهد أنا صنت ولكن أنت خنت العهد لذا أنا ما ولكن أنت خنت العهد لهذا قد تنسيتك ولكن أنت خنت العهد.

من غريان أحلم بأني ليك ما شفتك، ولكن عهدي بيصيبك، ولكن عهدي بيصيبك وبتحرق بتعذيبك، لأني قطري ما خنتك. إذا يا ناسي إذا بنساولي غدرة على النسيان بالمرة.

0: لأني غط ما خنتك إذا بنسى ولي قدرة، لأني غط ما خنتك إذا بنسى ولي قدرة على النسيان بالمرة، لأني في الهوى عفتك على النسيان بالمرة، لأني في الهوى عفتك.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة، لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة

0: بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

أبو ظبي FM، لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبو ظبي FM. الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

ابتسامة باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: ليوة، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل.

يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشنال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال
3: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: FM صوت الإمارات اللي تحبه. أبوظبي FM.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. من ليوى حيث يثمر الوطن.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

أبوظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. ليوا، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

هناك هناك هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

0: هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: كل لحظة أجمل

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.
1: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. من ليوى حيث يثمر

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض

الحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوى للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوى، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: بي اف ام.
1: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك، مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم. ليوة، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

هناك. حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

عدوى يلي صار من بلادك لبلادي، ايش اللي خلاك؟ ايش جابك؟ ايش جابك؟ ايوه

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع

0: حدان.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM. ليوة، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

كفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: خروياك
1: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويد.
3: بوظبي اف ام
1: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل

الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.